دي تبنك في بزقتي زف مع كل كفة كنها زقفتي وإذا بنخفي راح تنقزي وتزقزقي وإذا كنت زهقان بزور وقت زنقتي وأنا شو زنبي إذا غمزتي make them dumb diddy drip like زمزم مزمزي

بالمصدر تل مصدر هاد نفاق اليورو ويكستر منصطح نطل دابور انا ماشي دلوت لوحني في شيب بوي وجبت فهمك قرات شوي بوي ما تديرش فراسك بارا بلوي زي ما تاكي على كرك من مخ

الوضع كتير محزن. اخو هشام موطة من بروكلين, غرب كله استيطان مؤمن. ما ضلش ولا اوبشن. طاقات نازلة, فاتح ستوري من بعيد بشوف شيوش داخله. حارات كاملة ام مش قابلة. شو بسوي هون هون؟ وين انا مخنوق؟ وين انا مش بارانويا بس كله ضدي. وين انا ببيع براند بخلي العالم

لاين راب مستش لعمر كاسك ما تبلعش او في لكاشت ما تحرقنيش وراك مشي ما ترجعش كاشي احترم ما فهم شي بليش سينو لا مشيت ما ترجعش سينو تكتل ما يفجعنيش سينو تكتل ما يفجعش.

ربك يحضر يشوف يحضر كيف نحنا حلم الكوس قبل رام الله رام الله جيب الحوش على مبلادي رفرف بين الغيوم نتعب لنصير ربك يحضر يشوف يحضر كيف نحنا

المسيح والليبريا وانا مستريح بنرفع شعارات نعمل شغيل بنكتب عواقع بنعمل تاريخ من متعوق واقع اليم من سلم منه راجل سليم كل مره حاس في حيله تقدم لحقه وعطول بالرد السريع من جمع جمعا فعليه ان يطرح بين هيدا وهيدا ملك يا شي مطرح على الضخ في ساحه الميدان منطخ فوق خشبه المسرح اثناء سقوطه القى له نظره اثناء حياته ايش طلع بيده تجهيز الكفن بعد يوم اندفن بالقبر صاحبه من قبر سيده فعلين انتمائي 5 لتر من دمائي فدا كل من ضحى فدا ارضك عرضك يا بلادي قطع